0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، أوسطوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أوسطوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أوسطوا واسمعوا واطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اكفنا والمسلمين شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا والمسلمين شر الظالمين والحاسدين والمؤذين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان

0: وتعالى ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
1: ما دامت السماوات والأرض سوى صفوفكم فإن تصفية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي.
0: سمع الله لمن حمدا.
1: لك الحمد في السماوات وفي الأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: افتحني أبي وارفعت الصلوات والطيبات لله. السلام عليك يا رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد.

رحمة الله. الصلاة على أمهات المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معي يا رحم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معي يا رحم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.